مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو آيات وتأملات من الكتاب المقدس، كلمة ديال الله اللي كلها تشجيع لينا، اللي كتفتح العينين ديالنا. تأمل ديال اليوم هو غنقراو الآيات ديالو من سفر حزقيال الإصحاح 22 والآية 30-31. طلبت من وسط منهم راجل يبني سور ويوقف في الثغر قدامي على الأرض باش ما نخربهاش، وما لقيتش. نزلت السخطة ديالي عليهم وفنيتهم بالنار ديال الغضب ديالي، وقلبت طريقهم على ريوسهم، كيقول السيد الرب. كما قلت بزاف المرات، تأملات فيها تشجيع لينا، وفيها الله كيفتح عينين ديالنا، وشي مرات فيها تأديب وتقويم لينا. الآيات ديال اليوم الله كيهضر لينا على الصلاة، لأنه طلب راجل باش يصلي ويوقف ما لقاش. الله كيقلب على شخص واحد، ممكن تكون انت وممكن تكون انت. هذا الشخص راه كيقلب عليه الله في هذه الأيام هذه ديالنا وما لقاش. ممكن الله كيقول على الرجل طلبت من بينهم رجل، لكن بزاف مرات كنهضروا أن الله هو كيشوفنا مساويين، كي المرأة كي الرجل. فراه هذا الكلام هذا وهذا التأمل موجه لك حتى انتيا، لكن احنا كنهضروا على الآيات، والآية كتقول دور ديال الرجل اللي كيبحث عليه الله، اللي كيقلب عليه الله باش يبني واحد الجدار، يبني واحد السور، بمعنى يبني واحد الحاجز ويوقف في الثغر. يعني الثغر مثلا إلا كان غير حيط وفيه غير تقبة صغيرة وكيدخل منها الماء راه مشكل. المقصود هنا هو واحد التقبة كاينة في واحد السور ديال المدينة، اللي يمكن من داك التقبة هذيك يدخل العدو. الله كان كيقلب شكون اللي يوقف ويدخل في يوقف في هذيك الثغرة، وشكون اللي يبني الجدار. مكتوب أنه ما لقاش. والهدف من أن الله كان كيقلب على هذا الرجل هو باش يوقف بالصلاة، يتشفع ويسول باش ما يتهلكش الشعب اللي عايش في الخطية. هذا الشخص شبهه الله باللي غادي يبني واحد الحاجز بين الشعب وبين الله ويوقف في الثغر. الله بغى يستخدمنا. الله كيقلب في بعض المرات باش يدبنا بوحدين اخرين، حيت حنا كنكونوا كنسلكوا في الخطيه. فالله كيقلب على شي واحد اللي يوقف بيننا وبين الله بالصلوات ديالنا باش ما تجيش الضربات علينا. شوفوا شحال ديال المحبه عند الله لينا. يعني انا خاطي او لا انا خاطئه، والله كيقلب على واحد اخر باش يجي يوقف ويصلي لاجلي ويتشفع لاجلي باش ما تجيش الضربة عليا من عند الله. هذا علاش كيقلب الله. لكن الله ما لقاش، ما لقى ولا راجل واحد. في الآية 31 قال الله وجا الغضب ديال الله على الشعب بسبب الأعمال ديالهم الشريرة. ويقدر إلى أنا ما كان وقفش وما كان تشفعش وما كان صليش، رنقدر واحد النهار أنا محتاجة شي واحد اللي يوقف ويتشفع ويصلي لأجلي قدام الله. إلا كنتي كتبغي الخرين، وإلا كنتي كتبغي الوصايا ديال السيد المسيح كما وصانا وقالنا نحبو القريب ديالنا بحال نفسنا، راه واحد من الأمور الأساسية باش نبينوا المحبة العملية هي أننا نوقف ونصلي لأجلهم. وهذه هي الصلاة الشفاعية، أنني ماشي نصلي الراسي، لكن كنصلي وكنتشفى لمدينتي، لبلادي، لعائلتي، لجيراني، للناس اللي كنبغيهم، أو للناس ممكن ما كنعرفهمش وباقي ما عنديش محبة ليهم، لكن مني غنشوفهم في الخطية ومنغمسين في الخمطية، الشباب اللي ضايعين، نجي ونوقف قدام الله. هذا اللي مكتوب عليه في هذا التأمل اليوم، هذا اللي كيقلب عليه الله اليوم. بغي يقلب على راجل يبني سور، بغي يقلب راجل وعلى امرأة يوقف ويتشفع ويصلي باش الله ما يجيش بالغضب ديالو على الاخرين. إذا انت مهتم انك توقف وتكون هذا الراجل،
أو لنتي مهتمة توقفي وتكوني هاد المرأة اللي الله كيقلب عليها وبغى يسد بها هاد التغر وبغى يبني بها الجدار. قل لي يا رب أنا بغيت. قل له يا ربي أنا بغيت نكون واحدة من الخليقة ديالك اللي توقف بها. أنا بغيت يا ربي نكون اللي غادي نوقف لأجل الأرض ديالي، عمر القلب ديالي باش نبغي أرضي ونبغي بلادي، نحب النفوس ونصرخ قدامك لأجلهم. بغيت نكون أنا ذاك الراجل اللي كتقلب عليه. ها أنا واقف يا ربي قدامك، حط في الداخل ديالي روح الصلاة الشفاعية. أنا المسيح وقف وتشفع لأجلنا، تصلب الأجنة، خذ الجلدات الأجنة. خلينا حتى نحن نوقفوا لأجل بلادنا ولأجل أرضنا ولأجل ملكنا ولأجل السلطة ولأجل كل واحد محتاج للصلاة، نوقفوا كجدار ونوقفوا ونسدوا ديك التغر باش ما يدخلش العدو منها، ونصلي وصلاة شفاعية في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مستمعاتنا مرحبا بكم، احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. غنهضروا اليوم على موضوع الخيانة. بزاف منا ممكن تعرضنا الخيانة، ماشي مرة ماشي جوج، سواء من شريك ديال الحياة ديالنا أو لناس عندنا معهم علاقات صداقة علاقات أخوة. فاليوم غنعرفوا شنو هي الخيانة، غنعرفوا شنو هو الإحساس ديال الخيانة، كيفاش المرأة تواجهها، كيفاش خصها يعني تبني علاقات جديدة من مور هاد الخيانة هادي، وغادي نشوفوا حتى نصائح مع رجاء. مرحبا بك اليوم رجاء.
2: شكرا لك ليلى.
1: رجاء، شنو هي الخيانة؟
2: الخيانة هي منين جوج ديال الأشخاص أو الأكثر كيكونوا جمعهم سواء علاقة ديال الزواج، صداقة، أو حتى كيكونوا أفراد من العائلة، وكيكون بحال عهد بيناتهم، لأن الصداقة هذه العلاقات هذه هي عبارة عن عهد. فهذاك واحد الطرف منهم كينقض هذاك العهد أو كيخونه، وكيخون الثقة والأمانة ديال الشخص الآخر. كتكون النتيجة ديال الخيانة صراع، فراق، طلاق، ولا يعني هادو دائما غالبا كتعطي نتائج سلبية في العلاقات.
1: علاش إحساس ديال الخيانة صعيب بزاف وبالأخص على المرأة؟
2: هو إحساس الخيانة صعيب على المرأة وعلى حتى الراجل، لكن بما أن المرأة هي بطبيعتها يعني كتكون حساسة أكثر من الرجل، فهي كتأثر أو لكن كتبان عليها أكثر الحزن، كيبان عليها أكثر القلق، كيبان عليها أكثر الضغط منين كتعرض لحوايج خيبة بحال الخيانة. فالله خلقها هكاك كإنسان حساس، وهذه الطبيعة ديالها.
1: كيفاش المرأة تقدر تواجه الخيانة وتغلب عليها؟
2: هو من المرأة يالله كتعرض الخيانة كيكون صعيب عليها أنها حتى تفكر يعني أنها تسامح الشخص، وكتكون عندها مجموعة ديال الأحاسيس خيبة اللي هي القلق والغضب والرغبة في الانتقام من الشخص. لكن منين كيدوز واحد شوية الوقت على ذاك الحدث ممكن تاخذ قرار، ومنين تجلس مع راسها وكتفكر أكثر، ومنين كتوجه لله أكثر، ومنين كيجيو ناس يعني سواء من الكنيسة ديالها أو من عائلتها كينصحوها وكيقولوا لها أن الله كيبغينا نغفروا، وهذا يعني كيتكلموا لها على الغفران، كيكون شوية عليها سهل أنها تاخذ ذاك القرار أنها تواجه هذيك الواقع يعني الحدث اللي طرى، وتقبل يعني الواقع اللي كاين، وتحاول تحسن من يعني من هذاك الإحساس ديالها، وتغير يعني داك الشيء اللي دازت منه سلبي لنقطة قوة وإيجاب يعني حوايج إيجابيين في حياتها.
1: هو غالبا يعني المرأة ملي كتكون في الموقف ديال أنها تخانت، فدائما كيجيو هذاك الأفكار ديال أنت راه ماشي زوينة، أنت راه خيبة، أنت ما كنتيش يعني ديك المرأة اللي الراجل باغيها، ما كنتيش يعني قد المسؤولية ديال الكاميرا. فديما كيدخلوا لهاد الأفكار هادو، لكن هي عليها كتكون محطمة ومشاعرها محطمين، فعليها أنها خصها ديما تفكر أن لا هي زوينة والله كيبغيها والله خلقها بأجمل صورة. ياك شنو اللي المرأة خصها تحط قبل من أي علاقة؟ يعني غتدخل شي علاقة، شنو قبل من علاقة، قبل من الحب، قبل من أي حاجة، شنو كيجي رجع؟
2: أول حاجة خصها تحط الله، لأنه أكيد غتختار ناس اللي كيبغيو الله، حيث مني كنختاروا الناس اللي كيبغيو الله كيبغي أوتوماتيكمون كيبغيونا. فهذه أول حاجة. تاني حاجة تختار مزيان وما تسرعش في الاختيار، خصوصا من ديال شريك الحياة، لأنه شي حاجة اللي ما يمكنش نغيروها كل نهار في حياتنا. واتفق هي وياه يحاولوا يحطوا واحد النقاط في حياتهم اللي يتبعوهم، يعني نقاط أساسية اللي ممكن يكونوا كيتغيروا من وقت لوقت، لكن باتفاق بيناتهم جوج. وحاجة أخرى اللي مهمة أنها ما يمكنش الإنسان يدخل في علاقة مع شخص آخر ويتوقع أنه غادي يخونه، لأن إلى فكرت بهذا التفكير غادي يكون بحالة داخله وما تيقاش في الشخص الآخر. بالعكس، مزيان نعطيو الناس فرص، مزيان نعطيهم الثقة ديالنا كاملة. بصح شي بعض المرات كيوقعوا شي حوايج ما كنكونوش متوقعينهم، خصوصا من الناس اللي قراب لينا، لكن هذا ما كيعنيش اننا ما نثقوش في الناس اللي حنا رابطانا بهم علاقه قويه. وحاجه اخرى اللي بغيت نقول هي ان الخيانه السبب ديالها غالبا كيكون خصوصا في علاقة زوجية، كيكون فقدان التواصل ما بين الأزواج، ما كيبقاوش قادرين يتواصلوا، ما كيبقاوش قادرين أنهم يتفاهموا. فمزيان أن الأزواج منين يبدأوا العلاقة الزوجية يركزوا على التواصل بيناتهم. ماشي عيب يكون بيناتهم مشاكل، لكن مزيان أنهم يناقشوا يعني كما كنقولوا الكبيرة والصغيرة.
1: راجع، شنو تنصحي كل مرة تخانت او لا كتشك ان اي واحد يقدر يخونها؟ ماشي ضروري يشارك الحياة ديالها، لكن يعني صحباتها، اصدقائها، اخ او اخت في الكنيسة يقدروا نهار يخونوها، سواء انهم يفرشوا شي سر ديالها او لا ما يكونوش قد يعني ثقة ديالها.
2: انا غنبدا بالمرأة اللي كتشك يعني في شي حد كيخونها، اللي نقدر نصحها بها انها تواجه، لانه شي بعض المرات كنشكو ولكن داك الشك ديالنا ما كيكونش صحيح، فكنبداو نبنيو افكار وحوايج ماشي صحيحه على الطرف الاخر، وكنقدروا نكونوا حنا اللي غنهرسوا هذيك العلاقه بالشك ديالنا. فمزيان تكون مواجهه بالحقيقه. وبالنسبه للمراه اللي ديجا تعرضت للخيانه، انا كنصحها انها تغفر يعني وتسامح الناس. اكيد ماشي سهل، لكن مع المسيح كيف ما كنعرفوا كل شيء ممكن. تحاول تقل يعني تبني حياتها من جديد، تحاول اكيد الماضي ما كيتنساش، لكن منين كنغفروا الالام والجروح والحزن كيمشي. وتحاول تبني حياتها من جديد، ما تبقاش واقفه عند نقطه خايبه دازت من اولى تجربه خايبه دازت منها في حياتها.
1: شكرا لك رجاء على المشاركات ديالك. مستمعتنا، انا دابا نقول لكم السلام عليكم، كنوعدكم بحلقه جديده، موضوع جديد كيف ما العاده، ونتلاقاو مره اخرى ديما على راديو معجزه في برنامجكم انا حيره.
3: راديو معجزه، ما تمشيش طريق بوحدك.

0: راديو معجزة. ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك،
3: واللي هو عبارة على برنامج يعني الهدف ديالو بغى يعاونك ما تكمليش بوحدك في التربية ديال ولدك أو لا في المشاكل اللي كتصاد فيها مع ولدك. بغينا نقولوا لك عندنا بعض المعلومات والنصائح وموجودين باش نهضروا معاك ونكملوا معاك، ماشي غير نهضروا معاك، احنا موجودين هنايا لاننا كنا مهتمين بالتربيه ديال الاطفال ديالنا. عنوان الحلقه ديالنا كيفاش نخلي ولدي يقرا كتاب. انا كنقول لك هذا راه ماشي مشكل، يعني ماشي مشكل ما نسميوش مشكل، حيت بزاف ديال الحلقات كنقولوا عندنا سؤال او لا عندنا مشكل، شي مرات كنقولوا عندنا غير واحد الموضوع بغينا نتكلموا عليه. هنا كيفاش نخلي ولدي يقرا كتاب ما ماشي مشكل، ما نقدروش نسميوه مشكل، لكنه موضوع ممكن نهضروا فيه، اللي هو لانه علاش خاصنا نعرفوا بزاف مرات راه الاولاد ماشي بحال بحال، يعني الاطفال ماشي بحال بحال، ماشي كل شيء غادي يكون عنده ديك الهوايه ديال يقرا كتاب. لكن اللي كنقول انه مهم يعني في السنين الاولى ديال التربيه ديال الطفل مزيان تقراي معاه قصص، يعني مزيان تقراي معاه الكتاب. انا هنايا كنهضر يعني حيت ممكن شي مرات شي مرا الا كتسمع البرنامج غادي تقول يعني انا ما كنعرفش نقرا، فكيفاش غادي نعلم ولدي يقرا اولا كيفاش غادي نعلم ولدي يحب الكتاب. فبغيت نقول لك انه كاينين يعني قصص وكاين كتب صغيورين دابا كيتباعوا في مكتبات، يعني الثمن ديالهم ماشي غالي، يعني 5 ديال الدراهم، يعني من ابتداء من 5 ديال الدراهم كتلقاي يعني كتيب هكا يا صغير فيه 5 ديال الوريقات وبحال بالكارتون، فيه تصاور يعني فيه شويه ديال الكتابه ولكن فيه تصاور. فمن خلال دوك الصور يعني دوك الصور هادوك غادي تعرفي انت وغتفهمي القصه وغتقدري تعاوديها لولدك باللغه ديالك، يعني غادي يشوف هو التصاور هكا كيولي كل مره خذي شري ليه كتيب، كل مره شري ليه كتيب. فهو في السنين ديالو الاولى يعني ملي كيدير عامين كتبقاي تعطيه يعني تجلسي معاه ويقرا في داك الكتاب، هكا كتقدري تحببيه في الكتاب. حتى لو كانت عنده الموهبه ديال المطالعه وديال الكتب يعني يقرا، ملي كيكبر يعني كيوصل لواحد السن اللي كيولي يقرا بوحده فكيكون يعني ديجا عنده واحد العلاقه مع الكتاب، فكيبغي يقرا الكتاب كيبغي يطالع فيه. لكن ما نقدرش نقول لك يعني راه يعني الاطفال كاملين او الشباب كاملين ولا الناس كاملين كيعجبهم يقراو، لكن احنا هنا كنهضروا على الطفل ملي كيكون صغير، يعني من بين الحوايج اللي كيتعلم بهم مثلا الحروف التصاور ويشوف الحيوانات الاشجار الطيور يعني الانواع ديال الورود وديال الزهور، هاد الشيء هذا كامل كاين، ماشي حاجه يعني مستحيله ما نلقاوهاش في المكتبات ويستحيل اننا نديروها. والام اللي كتعرف يعني تقرا فكتبقاي ماشي غير توري الصور لكن كتقراي معاه شنو اللي كاين في هذيك القصه. من بعد مني كيتعلم هو يقرا ويشوف ويفهم كيولي هو يقرا القصه، يعني يعطيه هو يقراها لك، هكا الولد كتعلميه وكتحببيه في الكتاب. لأن حتى في الثقافة ديالنا ماشي ديال أننا نقراو كتب ونطالعوهم، كاينين الناس ما كنقولش ما كاينينش، لكن أنا كنهضر بصراحة يعني كاينة نسبة كبيرة يعني اللي غنهضروا عليها ما كنبغيوش نقراو حيت ما تربيناش عليها وما والدينا يعني ما كبرناش وتربينا أن الأم ديالنا ولا الأب ديالنا يعني كيقرا لنا قصة قبل ما ننعسوا. لكن هاد الجيل هذا دابا انا كنعرف بزاف بزاف بزاف يعني نسبه كبيره ديال الامهات اللي كتدير هذه الطريقه وكيقراو قصص مع اولادهم وكيوريو وليداتهم يعني صور مني وهما صغيورين كيبغيو يشوفوا في داك الكتاب ويقلبوا الصفحات ديالو. فبغيت نشجعك انك يعني بداي مع ولدك هو صغير ومني كيكبر يعني الا هو كيبغي شجعيه، شري ليه يعني كتوبه، شري له قصص الا بغاهم، ماشي تقولي له يعني ديها في قرايتك، يعني اهتم بالقرايه ديالك. لا، غيهتم بالقرايه ديالو بالدروس ديالو، ولكن غيكون عنده اوقات فين يقرا قصص او لا روايات وكتب اللي هو كيبغي يقراهم. نتمنى ان الحلقه ديالنا اليوم تكوني لقيتي فيها بعض المعلومات وبعض يعني الحوايج اللي انا قلتهم اللي تقدر تفيدك في هذا الموضوع، ونتمنى نتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06
2: 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس في الانترنت إذا كانت www أخبار مفرحة .com. ahbarmufrihah.com.

0: انا فتيحه سميتي فتيحه وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص بحياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين، وكان الروح القدس كيخدم فيا وبديت كنشوف التغيير في حياتي وليت فرحانه في كل وقت وليت كنشوف الدنيا ضاويه وليت كنحب الناس بالقلب الله وكنشوف الناس بالعينين الله وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار، صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح والقلب ديالي كيبدا يضرب وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا حيت كان عندي خوف من المستقبل وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا، كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف وكانوا عندي احلام مزعجه يعني كابوس الليل حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح. والامثال ديالو كانت كتاثر فيا ومن بعد حياتي وندير بالوصيات المسيح، خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات المسيح باش نكون بنتو بالصح وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير. والمحبه حيت فيا كيبان فيا نور العالم نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي ذاك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي ذاك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين كنا انا وهي بحال خواتات وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح من اللي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد، حيث كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هاد الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هاد الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه، وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المرأة ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليوا من أجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسة ومراته، هما يوسف وكريمة، وبدينا كنجتمعوا أنا وصاحبتي في الدار ديالهم مرة في السيمانة. وكنا كنرنموا وكنصليوا وكنقراوا الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق آخر باش يجتمع معنا، وكان ذاك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داكشي اللي كيهمهم اكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لان في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطئش ليك. وبالصح الا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعة كتدربني باش ما نخطئش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت ابليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونو محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتو ليه. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم مرة جاية، والرب يبارككم.
1: Apúntate a Religión Evangélica y descubre la gran aventura que encontrarás en el estudio de la Biblia. Plazas abiertas del 1 al 8 de junio para infantil y primaria. Solicita la Religión Evangélica al momento de hacer la matrícula telemática. Puedes hacerlo a través de yoquiero.es. Descubre la Biblia y vive la gran aventura. Apúntate en Evangélica R. Enseñanza Religiosa Evangélica, del 1 al 8 de junio. No pierdas tu plaza, porque la enseñanza no es ningún juego.
2: 95.1 Radio Vida.

أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ وكل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي

0: له بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، وفي علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Si tienes algún comentario que hacernos o alguna duda, puedes contactar con nosotros por email o nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al número de teléfono 619-254525. También tenemos un correo electrónico que es oficina@radiovida.es.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. اليوم في برنامج أجي نقول لك على راديو معجزة، غادي نهضروا على القيمة الحقيقية ديال كل واحد فينا، وعلى المكانة ديال كل واحد فينا، والبلاصة اللي الله باغينا نكونوا فيها. بزاف ديال المرات كيقدر المجتمع يحتقرنا، الأسرة تحتقرنا، المدرسة تحتقرنا، أو لأي واحد صادفنا. يا إما غيحتقرنا بسبب أمور أو لحوايج اللي كاينة في حياتنا احنا اختاريناها أو لحنا ما اختاريناهاش، لكن كلها حوايج فانية وما عندهاش قيمة. أنا اليوم بغيت نوضح لكل واحد فيكم مستمعاتنا ومستمعينا المكانة الحقيقية والقيمة الحقيقية ديالنا في عينين الله. والعنوان ديال الحلقة دي اليوم أجي نقول لك بلاصتك الفوق. الحقيقة هي أنه الناس اللي دايرين بينا يقدروا يبغيو يبركوا علينا لتحت ونكونوا محقورين، حيت هما مشايفينش القيمة الحقيقية ديالنا. يقدر يحتقروك بسبب المستوى المادي أو الدراسي الاجتماعي الثقافي إلى آخره، ويخليوك تحس باللي بلاصتك لتحت وباللي انت المستوى ديالك قل من المستوى ديالهم، باللي انت تخلقتي باش تكون منحط وتحس بالدنيا. تحاولوا يحسوك بالنقص في القيمة سواء بطريقة قاصدينها أو لا ما قاصدينهاش، لكن الله ما يبغيش ليك هكا. ما يبغيكش تحقر وتحس بالدنيا، ما يبغيكش تسمح لحتى شي واحد ينقص من القيمة ديالك اللي عطاها ليك هو، ويبغي يشوفك ديما عايش قيمتك اللي خلقك بيها وعطاها ليك. ما عمرك يا مستمعتنا ما تقبلي في الداخل ديالك أن شي وحدة ولا شي واحد ينقص من قيمتك ويحتقرك ويخليك تيقي أن بلاصتك لتحت بسبب أنه ما عندكش فلوس، أو بسبب الشكل ديالك، أو بسبب الأصل ديالك، بسبب عائلتك، أو بسبب الوسط اللي انت عشتي فيه. وحتى انت مستمعنا ما تسمحش لراسك ولنفسك تيق باللي انت قل من الناس الآخرين، وباللي الله خلق شي هكا وشي هكا، شي وحدين الفوق وشي وحدين لتحت. لا مستمعينا العزاز، في عينين الله احنا كلنا بحال بحال، وكلنا عندنا نفس القيمة، وكلنا الله بغانا نكونوا الفوق. وهنا غنشارك معكم واحد الآية مشجعة واللي كتعجبني بزاف، كاينة في سفر حبقوق الإصحاح 3 والآية 19، كتقول: سيدي ربي هو القوة ديالي، يخلي رجلي بحال الغزال ويمشيني في البلايص اللي عالية عليا أنا. هاد الآية مستمعينا كتوضح لينا كيفاش الله اللي خلقنا باغينا نكونوا الفوق، وحتى البلايص اللي عالية علينا باغينا نتمشاو فيها. أجي نقول لك بلاصتك الفوق ماشي لتحت. أجي نقول لك انتي وانت وقاع الناس اللي كيسمعونا باللي الله هو القوة ديالنا، هو مصدر القيمة ديالنا، هو اللي اختارنا وباغي لينا كل حاجة مزيانة. مهما كانت الظروف صعيبة والوضعية ديالنا خايبة، هو باغينا نهزو عينينا الفوق ونشوفو قيمتنا فيه ماشي في شنو عندنا، ونعرفو باللي هو صنعنا وباغينا نكونو الفوق. وخا ما تكون عندنا حتى شي حاجة، وخا ما كان ملكو والو، بلاصتنا راها الفوق وماشي لتحت. بغيت كل واحد فيكم مستمعينا يدور هاد الكلام في راسه باش يستوعب ويفهم مزيان قيمته عند الله. نتلاقاو في حلقة جديدة، ودابا خليت لكم الراحة. الله يبارككم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا، او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96

99 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم، جيناكم بحلقة جديدة من برنامج أنا وهو على راديو معجزة. كيف ما كنعرفوا حتى واحد ما كيبغي علاقته تفشل، لكن في حالة ما إلا فشلات غنعرفوا كيفاش يقدر الواحد يتخطى هذه المرحلة مع خديجة. مرحبا بكم مستمعاتنا، وكنرحب بك الأخت خديجة.
1: شكرا أخت ليلى.
0: خديجة، شي مرات كيكون أمل أن العلاقة تصحح ونبداو صفحة جديدة، شنو اللي كيأكد لينا على فشل ديال العلاقة وعلى أنه صافي ما كاينش فرصة جديدة؟
1: ما غنقدروش نقولوا يعني العلاقة صافي فشلات وسهلات، ولا غادي نقولوا إلا بغيت أنا نكمل شنو اللي غيأكد ليا أن العلاقة غتنجح من بعد. يعني هنا يرى ما كاينش، يعني هاد ما كاينش جواب. نقدر نقول يعني ماشي جواب، يعني ما غنقولش جواب في هذا الموضوع هذا، لكن يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي تاكد لك ان راه هذه العلاقه غادي تنجح الا ما عطيتيهاش فرصه. فخاصك تعطيها فرصه هذه العلاقه هذه. يعني كيفاش انك هاي هذه العلاقه، يعني كيفاش غنقولوا زعما فشلات، ما نجحتش، ما تفهمناش، يعني خاصني نعطيها وقت. يعني وما غاديش نسبق كلمه ديال صافي ما كاينش امل وصافي هي فشلات. وإلا كنهضروا على علاقه ديال الارتباط، يعني مازال ما تزوجناش، وإلا بجوج الطرفين بجوجهم يعني كيشوفوا ان هاد العلاقه يعني صافي سالات وما غنقدروش نتفاهموا، ما غنقدروش نكملوا، اذا صافي. لكن إلا كنشوف يعني اولا واحد الطرف مازال كيطلب انه يعني نحاولوا محاوله واحده اخرى نكملوا كما على الله يعني العلاقه ديالنا يعني تنجح، فخاصنا نعطي فرصة أن نصحح يعني هاد العلاقة هذه ونشوفها غتنجح. لكن ضمان ضمان ما كاينش، يعني كل واحد هو كيكون عارف راسه وعارف يعني الشريك اللي معاه يعني واش غادي تقدر تنجح هاد العلاقة أو لا.
0: أها، كاين شي مرات الكوبل يعني يقدر يحشم، يقدر يخاف، يقول أن أنا علاقتي فشلات، وهذا الشيء ما كيقدرش يقوله وسط الكنيسة، فكيبقاو بجوجهم مستمرين في علاقة فاشلة، يعني غير صابرين، واحد صابر على الآخر غير باش ما يحشموش قدام الكنيسة ويقولوا أو دير علاقتنا فشلات. شنو تقدري تقولي لنا على هذا الموضوع خديجة؟
1: لا، هنايا راه كي قلتي راه غلط. يعني علاش؟ لأنني كنبقى ساكتة. ما كاينش شي حاجة سميتها حشومة، ما كاينش شي حاجة سميتها راه غادي نحشم وما غنشاركش مع الناس اللي في الكنيسة أو للناس اللي أنا كنهضر معاهم، او لا عندي اختي او لا امي او لا با وهما مؤمنين، فراه كنهضر دابا مثلا على البنت خاص تمشي تلجئ لواحد اخر، ما تبقايش ساكته او لا الطرف الاخر اللي هو يعني الخطيب ديالك او لا الشخص اللي عندك علاقه معاه يعني كيقول لك ما تقوليش ليهم. هذا غلط اننا نخبيو الاخطاء ديالنا اللي كنديرو. لا، اخطاء ديالنا اللي احنا كنديرو خاصنا نقولوهم باش نقدروا هذا الشيء. إيه الا كنتي باغيه تصلحي يعني الخطا ديالك ولا تصلحي العلاقه، يعني ومهتمه بالعلاقه انها يعني تكبر وتكون علاقه صحيحه، فخاص تشارك مع الناس، يعني ما نخبيش. غلط غلط اننا نخبيو يعني الحوايج اللي بيناتنا، وبالاخص كي قلتي الا كانوا بجوج عارفين الغلط وغيكملوا غاديين فيه. لا، يعني هنايا راه ما خاصوش يتخبى، خاصو يتقال، وخصنا نطلبوا النصيحه.
0: في الحالة إلا وقع فشل في العلاقة وصافي الطرفين بجوج كيقولوا أن العلاقة فشلت، فالخطوة أنهم يمشيوا الكنيسة، يهضروا مع القادة، يشاركوا مع العائلات، شنو الخطوات اللي غيديروا في الحالة إلا بجوج كيقولوا أوكي العلاقة فشلت؟
1: يعني كما كنقولوا إلا هما يا في الأول هاد جوج ديال الشباب، نقولوا مثلا شباب يعني بنت وولد، يعني دخلوا في علاقة مع بعضياتهم، يعني والكنيسة عارفة أو الناس اللي هما دايرين بهم عارفين بهاد العلاقة. واحد النهار يعني حيت النهار اللي عرفوا بالعلاقة وشاركوها الناس رسلوا ليهم، الناس راح حطوا يديهم عليهم وباركوهم، فكينين معاهم الناس اللي كيدخدوا معاهم مشورة وكيهضروا معاهم. هادو إلا كانوا كيديروا المشورة مع الناس، إلا كانوا عندهم أباء وأمهات روحيين، يعني حيت بزاف مرات محتاجين للاباء والامهات الروحيين، واخا كيكونوا عندنا اباء وامهات ديالنا اللي ولدونا، حيت بزاف مرات ما كنقدروش نرجعوا للعائله ونعاودوا لهم على حوايج كيطراو معانا، حيت كنبقاو كي قلتي في الاول كنقولوا بسبب الثقافه ديالنا، بسبب الثقافه كبرنا على ديك الكلمه ديال عيب وحشومه، واخا كمؤمنين وكنامنون وليو مسيحيين، يعني كتبقى عندنا الثقافه ديالنا مأثره علينا، فكنقول هنا ما كاينش العيب ما كاينش حشومه. والى هاد الناس هادو كي قلت يعني كانت حاضره معاهم الكنيسه يعني في الارتباط ديالهم، راه مني غياخذوا قرار باش غادي يحبسوا ويوقفوا، خاص يرجعوا يشاركوها مع الناس اللي كانوا معاهم في الاول اللي شجعوهم في الاول. هكا حتى لما كملوش ماشي مشكل، لكن خاص يقولوها ما يجيوش غير هكا وياخذوا قرار بعضياتهم، حيت تقدر هما خداو هذا القرار لكن مني غيشاركوها مع الاباء الروحيين ديالهم ومع الناس اللي كيبغيوهم واللي دايرين بهم، غيقدر يتدخلوا ويكملوا وغيصدقوا بانهم كانوا غياخذوا واحد القرار غيندموا عليه، ومن بعد غيلقاو ان الندامه ما غتنفعهم بوالو.
0: هضرت على المشوره، يعني بغيت غير نفهموا المشوره مع قاده الكنيسه او الناس اللي كنثقوا فيهم او لا اب روحي او لا ام روحيه، يعني واش غير باش نعاود غير باش نقول شنو كاين، او لا بصح القاده او لا الاباء الروحيين كيعاونوا كيوجهونا، فشنو شنو هي الاهميه ديال المشوره؟
1: اول حاجه كما كنقولوا ديما وفي اي حلقه، يعني المشوره مهمه بزاف. علاش؟ لانني كنلقى شي حد نرجع ليه. يعني تخيلي جوج مع بعضياتهم، يعني كل واحد فيهم كيقول انا اللي عندي الحق، انا اللي عندي الحق، شكون اللي غادي يعني يهضر معاهم ويسمع لهم هما بجوج ويحل معاهم المشكل اللي هما فيه؟ اكيد محتاجين لشي واحد اللي يرجعوا يهضروا معاه، فماشي اي واحد غادي يقدر يفهم المشكل اللي هما فيه، وبالاخص من الموضوع ديال العلاقات، العلاقات يعني ديال الشباب والارتباط. فهنايا كيكون كاينين الناس يعني اللي ربي عطاهم هاد الموهبة ديال يسمعوا ويفهموا ويشرحوا كتابيا على المشاكل اللي كيدوزوا فيها الشباب. فهنا أنا كنصح يعني الشباب خذوا المشورة مع ناس، يعني كنقول ماشي بالضرورة القادة ديال الكنيسة، يعني الناس اللي مسؤولين على الكنيسة، كاينين الناس مسؤولين على الكنيسة لكن هما كيشجعوك يكونوا عندك آباء روحيين، ناس يعني راجل ومرأة اللي ممكن يكون في الزواج ديالهم كيبانوا تيمار ديال الله، وكيبان لكم ان هادوك الناس هما اللي غترتاحوا معاهم، فممكن تمشيوا وتجلسوا معاهم وتهضروا معاهم، ينصحوكم وتاخذوا بالنصيحه ديالهم ويصليوا معاكم. حيت بزاف مرات ملي كنكونوا طايحين في مشكل، الواحد راح تصلى والجلسه قدام الله ما كيقدرش يديرها، كيكون محتاج الناس اللي يسمعوا على المشكل ديالو ويصليوا ليه.
0: وهكا غتكون سالات الحلقة ديالنا ديال اليوم. شكرا لك خديجة على النصائح ديالك، نتمنى الشابات يكونوا سمعوها واستفدوا منها، ونتلاقاو في حلقة جديدة برنامج أنا وهو على راديو معجزة.

باش تنتحر تغزر لروحك تحت صفر تزر باش تدخل للقبر هو طريق الحق والحياة هو على خاطرك تصلب ومات وقم الموت باش يعطيك حياة

سكرت في وجهك البيبان وين تمشي تتزب وتتهان ميت حي مغطي عريان تحس في روحك ماكش انسان يا ضايع المهم.

من الناس رجل أوجاعنا مختبر الحزن، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي كيعطيكم معلومات اللي مفيدة للصحة ديالنا واللي كتخلينا نتعرفوا أكثر على الفيتامينات، الأملاح المعدنية وكل ما كتحتاج الصحة ديالنا. وفي نفس الوقت هو برنامج اللي من خلاله كنقدموا لك نصائح باش تهلاي في البشرة وفي الشعر ديالك. وما ننساوش نهضروا على الدار وعلى الكوزينة. اليوم في برنامج بنت بلادي زينة غنهضروا على موضوع مهم واللي عنده علاقة بالجمال وبالصحة ديالنا. موضوعنا هو دوالي الساقين. دوالي الساقين ولا ليفاغيس هي من اللي كيوسعوا العروق اللي تحت الجلدة وكيبدا يبان لنا واحد اللون زرق، ولا كتبدا تبان شعيرات في الحمر وفي الزرق. هذه هي الدوالي، وهذه الدوالي كتكون عند العيالات اكثر من الرجال، وعموما كتبان في الرجلين وفي الفخاد. في الاول ما كتكونش باينه بزاف، ولكن مع الوقت كتولي هاد العروق باينه ويقدر تبدا تضر، وكيرجع المشكل ماشي عنده علاقه غير بالجمال ولكن حتى بالصحه، حيت الا ما تحيدوش هاد الدوالي كيولي الحريق بزاف عند الواحد. في الاول خاصنا نعرفوا منين كتجي هاد الدوالي وشنو هي الاسباب اللي كتخليها تبان. كاين جوج اسباب كبار اللي كتخلي هاد العروق يوسعوا. اول حاجه ممكن يكون بسبب ان الصمامات اللي في العروق ضعيفه، وهكا كيبدا الدم يتجمع وكيبان اللون الزرق والحمر فوق الجلده. والسبب الثاني هو انه بسبب شي حاجه احنا درناها، وهنا كنلقاو بزاف ديال العوامل اللي كتخلي هاد الدوالي تكون. اول حاجه هي الوقوف بزاف. كما كنعرفوا كاين الناس اللي في الخدمه ديالهم كيخصهم يوقفوا لاوقات طويله، وهذا الشيء كيخلي الضغط يكون بزاف على رجليهم، ومع الوقت حيت الدم ما كيكونش كيتحرك مزيان في الرجلين كتبدا تبان هاد الدوالي. النصيحه اللي نقدر نعطيها لهاد الاشخاص هي انهم واخا يكون ضروري يوقفوا في الخدمه ديالهم، يجلسوا واخا غير مده قصيره في النهار، مثلا يلقاو شي 5 دقائق يجلسوا فيها، باش هكا الرجلين كيرتاحوا من الضغط اللي عليهم والدم كيتحرك مزيان. كما قلنا في الاول هاد الدوالي كتكون بزاف عند العيالات، وهذا الشيء خصوصا في فتره الحباله، حيت في هذا الوقت كيكون تغيير في الهرمونات وحتى الوزن ديال السيده كيزيد. وهنا كنوصلوا لنقطه واحده اخرى وهي الوزن. الوزن عنده تاثير بزاف على الدوالي. هاد الشيء ماشي معناه الا كنتي ضعيفه راه ما غيكونوش عندك الدوالي، حيت كاين العيالات اللي واخا ضعاف كيكونوا عندهم، ولكن ملي كتكون المراه غليظه هاد الشيء كيزيد يعطي الفرصه للدوالي تكون. ملي كتبان هاد الدوالي عند المراه الحامله في اغلب الحالات ما كتبقاش من بعد الولاده، وكتمشي في مده ما بين 3 شهور حتى 12 شهر تقريبا. ملي الواحد كتكون عنده هاد الدوالي ولا ليفاغيس ممكن ما يمشيش للطبيب، ولكن في الحالات اللي كيكون فيها الحريق بزاف ضروري خاصو يمشي يشوف الطبيب، وهو اللي غيقول له الطريقه ديال العلاج، واش غيستعمل اللايزر ولا يلبس واحد النوع ديال التقاشر ولا اي طريقه اخرى. ولكن الا ما كانش الحريق مزيان نردو البال ونكونوا كنلقاو اوقات نجلسوا فيها واخا تكون الخدمه ديالنا فيها الوقوف بزاف. وفي الدار مثلا ملي ترجعي من الخدمه تقدري ديري خديات تحت رجليك باش كتعاوني الدم يتحرك فيهم، وإلا قدرتي تنعسي بحال هكاك والخديات تحت رجليك غيكون مزيان. وحاولي تكوني كديري الرياضه بطريقه منتظمه، خصوصا الرياضه اللي كتخدم العضلات ديال الرجلين، ومره مره دلكي رجليك باش الدوره الدمويه تمشي مزيان. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الحلقه ديال اليوم. نتلاقاو غدا في موضوع جديد ومعلومات ونصائح جديدة في برنامج بنت بلادي زينة.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-57.
2: Apúntate a Religión Evangélica y descubre la gran aventura que encontrarás en el estudio de la Biblia. Plazas abiertas del 1 al 8 de junio. para infantil y primaria. Solicita la religión evangélica al momento de hacer la matrícula telemática. Puedes hacerlo a través de yoquiero.es. Descubre la Biblia y vive la gran aventura. Apúntate en Evangélica R, Enseñanza Religiosa Evangélica, del 1 al 8 de junio. No pierdas tu plaza, porque la enseñanza no es ningún juego.
3: 95.1
4: Radio Vida.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه، وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده. شي مرات كنت كناخذ الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنتش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع للناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي، وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصابلو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليله حلمت بحال اللي كان شويه الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف، والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد، وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة، ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب، كان أمين معايا وعاوني بزاف هاد الباسبور، لأنه في الحلم قال لي إلا أمنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع من اللي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والأمانة، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت ما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو رجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هذا الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على ذاك السيد حيث ذاك المرأة كانت قالت لي سميته. وملي لقيتو عطيتو ذاك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة، وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كنجلس عليه باش ما كنبقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هاد الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهاد الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة لي، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وآمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البرا للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف، وقال لي هاد البرا غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت أعطيته عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليوا من اجلي في ذاك الصباح كله، وانا بنفسي صليت ايضا وصليت من اجل نائب العامل، وشكرت الرب على الفرصه وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعماله ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحالي في شي قصر، كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق طبلة، وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدأ كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج، وشكون غادي يتكلف بالمصاريف، وشنو كيدير باك، وبزاف سولني. صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدار الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، انا اسمي لينا. حابة اقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش انا اللي قابلته، هو اللي اجاني، هو اللي اختارني. انا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام واجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول اخلص ايامها من حياتي، فهو اجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، ف كان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت وأخذت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو إنه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش هتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنته، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.